يلا بني الخطتين والحلتان ثمان براوت أشاركم حين بالسرود فهو عزمات فهو على أفضل.

الشكر نزلوا بلوش للاملو سرانو سوري ومري ماينو عمينو عبانو عمشو تاسي بعمشو شو تاسي عبانو اكيرو شو تبتو تبدينا.

برنا دي فيش ميا انك بتخلينا كعبات بتخلينا مري عامل بلدي وتعمل ذلك ابو كما عندي فيش ميا انك بتخلينا كعبات بتخلينا مري روز مش بيام خلفان فاكي ناس بيت السيد شفتين تحملوني ريبي من اخوة اسماء اقول كانت سوراد يا خيا يا ومتا يا اكتب رحمي يسميش تحملوني اكتب يسميش نمالي وجودان وكذب عالم شبانه دبني كمي وبيحطو معاها رشكا ماسيك دلائم العادي دبني

برحمه في حين سنخبين لتكاف وعلان عدل نبقي ميرا بشويان سامت وحي مسيت الشعور حيا ما بحميب بشوتين بحيم توفين بكاش بشان وبماخ كيف يكون حي بحي ربي بحمي ماخ لك ما عايش يحلم ما عايش ما يخاف انا اعظم عين وعينه اسال بين وبتير بتعمل خي سيد وكل ما خبش عيب تبقى بحيرة بالعالم العالم شيء وزي ما شنك ما في التوسير راحوا نعمل

فاستعذ نكر نوخا بيعني مبور حميخا بيلت نوخا يوم سيلانو بيعتنا نوايوم خلو بيوم تفلتينو بيعتنا نشيلو بالسبرينو